0: على الأقل ميل أنا أقول إن إن أبراهام إيكو أكورنا وح لقى فائدة أو حاجة أمنية يوصل جدا مجرو صوت حوي إسرائيل أم بيلي صالح إن يسوق لي منطقة ده أو أي كاتيكتو نورماليزيشن أما
1: لكن سيدا وانت تتسك الشيء برس المحمد إمارات كعربتو كلا وحا وتلمامي إني فايدوين كاشي مثلا هبكا إن إسرائيل وكلا أغلاشا أيوها يستطى إني إسرائيل كاكين سكرتو كلا حيركو أي وراجي كران وكلا دادك كلا إعريباهم كود دولي وحي تلمامي إن إلا هذا دلالكي أبران أكور قلي تسالو كلا إن إماراتك وكلا إيا مراوكا علاقاتك إسرائيل ويهي أي لا يشين مدوان أكسن مركا دوداس دكتور أحمد سكي وتلمامي وآهين إمارات كفا إيدين
0: أنا وحا إلا تهي أنا أدبان أقدوانها إمارات يعني أول بإيضو توش وين وكوئف سنة دولدها عربتا دولدها مسلمين تا كل قد بإيضو كتكورنا حدنا إسرائيل إيران dowladda labaad ee ugu xoog badan tahay ee weerareysa inay tahay imaraad inay tahay ayaa la og yahay dhaawac soo gaareen inay aad u badan tahay ayaa jira marka ani waxa ila tahay waa noocan ma in laga dhigo Israa'iil ee imaraad inay uun ay ka faa'iday ani waxa ila tahay hub iyadaaba u baahan maanta Israa'iil iyadaaba u baahan
1: waxaana haya wa ma santa halkan u galeenaa halkan raacso maxaa sida xaalad xay ku dambeynaysa 7 second
0: aniga waxa أني وحن قبا وحي كدن بيني ساسدح سيناريو أيال لشيغا إن هشيز تاما إن لقارو تا آذي هدو أفوكتاي لأن ما إيسان هيلين وحياليه لبادة درفتا إي دونا إيان بقول كيو بقول ما إيسان هيلين إن او دقال كي سو توسا أسو النقدانا أو لا إسلا ودا يعني لا ودا فرانا أرين تاسم
1: وايا وقتي أنا عيد طورة ماسودة وقتي هذي نوحي
0: ugu dambeyn waxay ila tahay in meeshan heshiiskan hudnada iyo marba xogaa yani een kumeel gaar ah illa wada gaari doona laakiin heshiis faama inaad
1: waqti yar ah waxaan tahay

0: سلام سلام كبرات سمعتنا نجسمون نايمودات مدبنا جميرو لو زينت ارزت امريكان ايران انفانس بزعباتي سممع انتايبل مرز اي تيبيا بزعزبي نمنتاي اقداس خوينو ابسدت نزنبرو هسانات زمهرا روفتا سيسترز
1: درها دو دبا
2: تغنيا فيدرات نمهر زانتاتات نقر تغنيا تزاربو برطا ايكونان اندحرك
0: شامبيونز ليغ عبي قتم ارسنالن بي اس جن قدمة صوتات انتنا
3: عبي اكسرا تايم نهراتين جن انا بي اس جي اختعوات يزول قمت علن
0: حاد صارت زيناتاتونا اللونا سنايت انهيت امريكان ايرانن ابسمم نمبصح غنا اب حيالو زسحبو نطبطات كسرحا كم زلون مكتل بريزيدنت جي دي فانس غليتو فانس بريزيدنت دونالد ترامب سمم نمفرام قريبو ديو تبايلو بي بي سي نزقربلو حتو اتوم كلتو وغنات مع اسوعل كم زصدقو حبريتان مهاب غنا غيزيو ايكونن زبل ملسي هيبو اتوعل نتسمم مقرا استخسي نسلسا معلتات كم زناوحون نمصاي مدبات نيوكلير ايران زملكت زت خمز خفتن تغليتو كلتين هاقرات ترامبن مرحنت إيرانن كصدق وزترفو معقف سممع كمزة صدقاء سبسلطان أمريكا بربع نبي بسحب بيروم نيروم يكون مبر حوسي وقعوي أقلقلو الزينة تسنيم إيران اتسي سممع قنا كمزيز صدقائات أبسيبا أمريكا إيران زمعبلة يوراني مفرقة كوارتن نكلساوي أزوار نمسرح كوعل زخيل زل وكتركبن كتحت تسنحيا فانس اب واشنگتن دي سي نغازيت انياتات ابزهابو قال امريكا ايرانويان بقنعنا يزراربو قالو الى كم تامن غليصو ترامب كلتيوم وغنات نابس ممع يقربو كم زلون اتي زتا صبوق يسغوم كم زلون بتدغاغامي كحبر صنيحي انت خونا زاغيت صبوطو صيت يلن ترامب نتخونات دون مبال كم حازوت هاغرات وشمت نتخونات كابزقاومو ديموكراسياويان نوحات تغچت شالوت كابز فطرلوم غلا ريبابليكاويان توساخ صقتي يمصلو بزعباك قبرو زخيلو سمم معات كواسو زنحو تغراجو تيسابسابات اتزاتك سابكن دي تلواواتي خمزقونا زرئيو يوم كلتين هاقرات نتزق عربة امام امال كتن حيدات زرزرات بمهاب زيصاررو ترعاناتي نقريبا ازد ما خلتي اموغنات حد حد متغقع دون مبالك سابكن دي كمزق عربو ابحتو زأتيو ايثيوبيا اب افريكا بزحزبا اب كلاي درجات سرع اب زحجوان اب تهاجر نمبلشاو اي غزي كايد زكايد مرصا كلت معلت طراي تريف وزلو اب زمصا سوني زكايد مرصا بزحزبي كساب كندي اغداسي حنا زراصيون كتنغرنا
4: تكلنيا اوتري اب تي سوني اب ايثيوبيا زكايد هاغراو مرصا زساتفو سبات كند ايلكم تغمتت خون ናልባት ግምታትኩም ጌጋ ከሆነ ይኸልዩ ምክንያቱ እዚ ካብ ብዝሒ ህዝቢ እተሃገር ይጽዳሕ ግንድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ቆጽራ ህዝቢ ተኻይዶ ኣይፈልጥን ሞዳታ ግዘ ብ2017 እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቆጽራ ህዝቢ ተኻይዶ ብ2017 ሓድሽ ቆጽራ ክካይድ ምተገብኦ ግን ፖለቲካው ዘይምርግጋኣት ክዘናጋ ኣገይሮም እዮም እዚ ምስሓደ ድማ መሊሱ ብ2019 ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተላዒሉ ኩናት ትግራይ እውን ኣርኪቡ ሕዚ ኣብ 2026 ኮይና ብዝሒ ህዝቢ ተሃገር ዳርጋ በስፖርት ሲቆዩ ሚሊዮናት ግን በሰንኪ ጎንጽን ኩናትን ተመዛቢሎም አለው ስለዚህ በዚህ መረስቲ በቲ ዝጸንሐ መረዳታ እየተሰርህ ዘሎ ማለት ነው አገዳስነት ተሐደሰነ ዝካይድ ሸባይ ሀገራው መረጻን መረዳ አብዛባቶም ዝሐልፉ መረዳታታት ክንርዳአልና በ2021 ቀድመ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝመርሖ ሰልፊ ብልጽግና በዝለዓለ ድምጽ ሲዒሩ ግን ሙሉእ ምስለ ተሐገር ዘህባይ ነበርን ትግራይ ተብሕታይት ካብት መረጻ ዝተገለለት ክልል ያኔራ ግን አትግራይ ዶ ካብ ዝብልነ ድሐር ድማ አብትሕቲ ጊዜው መምህዳ ጸኒሐ ህዝለት መረጻ አብታክል ላይ ካይድ ኩነታት ኢትዮጵያ አንሱ ዝተሐላለኸ እዩ እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ብሄር መሰረት ዝገበረ እዩ እዚ ማለት ሓደ ሰብ ዝመፀሉ ብሄር ንክልሉ ዝውክል ይኸውን ብዙሕ ህዝቢ ዝመፃኻሉ ክልል ድማ ካብ ሃገራዊ ባይቶ ካብ ዘሎ 547 ወናብር ክንደይ ትሕዝብል ይውስን ስለዚ እቲ መረዳእታ ብዙሕ ህዝቢ 20 ዓመት ስለ ዝመልኦ ገሊኦም ህዝቢ ካብ ዘለዎም ብዙሒ ህዝቢ ዝነኣሰ ወንበር እዮም ክረኽቡ መረፃ ቦርድ ኣብዚ ጉዳይ ርእቶን ማ ተሓቲቱ ኣይመለሰን መለሰይ ከዓ ክንርስዖ የብልናን ማእኸለ ዕድሚ ኢትዮጵያ 19 እዩ እዚ ማለት መብዛሕትኦም ኣብዚ መረፃ ድምፆም ዝህቡ ቅድሚ ሕዚ ዘይመረፅ እዮም መብዛሕትኦም ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝዓበይ መንእሰያት ከዓ ተመዛቢሎም ንግሶም ክሞይቶም እዮም ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ መረፃ ጥራይ ኣይኮነት እንተካየድ ዘላ ኩሉ ህዝባ ኣበይ ከም ዘሎ ከይፈለጠት ዲሞክራሲ ክትሃንስ ትፍትናላ እዚ ሕቶ ከዓ ድምፂ መሃብ ዝካየደሉ ግዜ ጥራይ ዝደለ ኣይኮነን
0: زي خبركم سمعتنا حجد ما حسرت زيناتات كنقركم وانا ديريكتر ودبت ان عالم نتي اب مبرق ديموكراسي او تريبابلي كونغو داقيسو زلو لبدا ايبول عن مكتتال نابتا هاقر عاتيو نهزب تخبابي زلو محزنات كقلز تسنها الدكتور تيدروس ادحانو من بسوتون نتي خيطة فلتاك اللابع تسنها عينت فيروس نمر رقاقات يسعرو كب زلو قليسو ملو باتي حمام بساقات امريكا نتي فيروس تقال عوزيقاتاتا كابت فيروس ناس اكساب زخونو اب كينيا كمزو الشبو كتقبر وطين الله አብሮማን ያዘወደቀት ድሮን ሩሲያ አብ ሀገራት ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ወይ ኔቶ ቁጣስ ኢባ ዋና ጸሐፊ ናይት ኪዳን ማርክ ሩት አብዛሃቦ መላሽ እትፍጻመ ናይ ኩላትና ሐደጋዩ ክብለ ተንቀቆ አምባሳደር አሜሪካ አብ ኔቶ ቦገኑ ነቲ ክልተ ሰባት ቁሰለ ሙዳ ናይታ ድሮን በመኹናን ነነፍሶ ወከፍ ስድሪ ግዛት ኔቶ ክንከላኸል ዳ ክብል ተቃውሞ ወገሊጹሎ سراوت اسرائيل نز صفحة كفال قازاخ قصاصر تزاز كوهابو مخانو قدامي منستر تاغر افليتو ابزوان زي 600 تاويت نايتاوش متقصاصيروم كمزلو زغلص بنيامين نتانياهو تسغمتي نعتقات حماس تقليل كان نمدمساس زعلم مخانو تزاريبو سراوت اسرائيل نتز تبصح مقراص توسي بمتحاس ناب علاماتات حماس زنصاصر متقعتاتو يقصل كمزلو يفلت